مخبر كل حاجة وانت خبر خير. I don't know why I care وانا عندك عادي مثل واحد غير. كله عندك pain, shame بس ما بيدين insane. I'm doing the best تفكيري غير.